انت صغيت قدام الدم وين بدا عدو يا التاريخ يد انت قفل نقلا بس جيتك راكض بس جيت سجا بس الوضف ناقنا هوا دنو قلبي بدا.

تن تزغيد إذا مد وين يبدا هدو يا التاريخ إذا انت قافل نقلا بس جيتك راكض بس جيت سجا بس لوطف ناقنا

0: أعدك أن أنام، لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط، دون ما رجاء.
1: Listen to RPH Salt and Radio Pays Little.